مدونة في الكتيب الموضوع في جيب المقعد أمامي. الرجاء ربط أحزمة المقاعد.